الخيط كيما طلعت الكوبيت الكوبيت كيما طلعت الكريت الكريت كيما طلعت الخيط الخيط كيما طلعت الكوبيت الكوبيت كيما طلعت الخيط الخيط كيما طلعت الكريت الكريت كيما طلعت الكوبيت.